يعني كاسك وران لو سو لك مكسور اشتر فيما ورلي انيا ويو سو لك وران يا اوري اون بيريا نو نو كو سنك لا كاميرا تي اون ران كاي بيل اورلي ان كاي كون كو مكسور اشتر فيما نلك ما جامبو يس كرنا مون سكر يا مشينا نو نو كو وا ويكند كامب مين انت جير راي جوماش ات ذا برينس اوف ذا كينيت ودا مكسور ميلو سي كي كورلي اون بيري اكو ما يا مشين بكار كو فاميلا بنان كاي كان نو كو سو لك اسنين انجلا لا دابا بولا من نو مكسور كا 0608875942 ان نمبر كو تا كورن كو ما كاي نا كما جامبو يس كرنا مون سكر كوالا كان نو كو lowa weekend camp eka majambu la man kesa mixero dza wena kwalanga kona mixero mina swin khoma kahle ngopfu man loko ni ngiserile ka majambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yo yaleyo wena mixero wa jisara fam mina DJ Raja wa mashi at the prince of the night mina kona kanangana kwa majambu ya siku ra namuntlha eka radio wena lo irandzaka radio hlanguleka swinene ndlela le wena mixero wa jisara fam tabaka ri fam saseso ka nongonoko wo hlawuleka ndlela le ndlela yeleke wena mixer wa mina 0608875942 ila ngata kona kona eka madyambu ya siku ra namuntlha ivaka hi bula kona eka nongonoko wo hlawuleka nongonoko wa weekend camp eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yo yeleyo wena mixer wa jisara fam karhi ni veka laka timina tinharhu awara leyo hlawuleka wa ri ya nkayi bile wari hetelela nongonoko leyi famba okay wena vona ku ri kahle kahle laha loko swi ri so ni swimaka kanjhani ku va nongonoko a wu famba hi ndlela kahle I'm going to go to the next one.

0: ايه عم سرطان ما له فيه ما استوقع اي نايفان وطيب باله تاندي سمنا نسي وزي وكل ما جي نيو تاندي سمنا نسي وزي وكل ما نيو تاندي سمنا نسي وزي وكل نيو تاندي سمنا نسي وزي وكل ما هامبا انتمبي وقوة نبانا مهلو هيليلي هاو هاو هيليلي هامبا هيليلي هامبا انتمبي وقوة نبانبيلي هيليلي هاو هامبا هيليلي مرين كاسي تي بيلا تي بيلا ام سرطاني لكم ينجي سيني اتلي مزامي اچايسا تاوا ينغتلاني نانوينو مينغا ينجي سيلاي ما عندي كمان انا مريم سنغاني kwala kumasanganyi kwala kwala nsika vubyaka ulinowa mashango mpatso avukatini bya mina mbuya danko
1: danko mwani mariya masanganyi